0: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا بين تسبيحات صلوا من تمام الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا أنت مقصود رضاك مطلوب نعيد رحمة الله صنيرا صلي ورد صلاة الله أكبر كبير الحمد لله كثير سبحان الله وبكرة وازرة فاتر السماوات والأرض العليم المسلم العلا وسلم سبحان السلام هي يوم مات لله رب العالمين لا شر نبيسا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

Allahu Akbar. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu samawati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mughfir lihamda jabarni arafani arrazi wa alina abina wa alina. Allahu Akbar. Subhana Rabbi Allah. Subhana Rabbi Allah. Ina anta subhana. Allahu Akbar. Al-Tahiyyatu Mubarakat Salat Taiban Nindaisan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا هو وأتوب إليه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرد السلام وحين ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام تباركت ربنا وتعالى ذي الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلى حين يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله العظيم بحمده دائما بلا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصلة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها درجات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم طول أعمارنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا واحسن عملنا وواسع أرزاقنا وإلى الخير كرمنا وأعني الشر أبعدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, pimpinan dan segenap angkasawan-angkasawati LPP RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.